0: يدعو يدعو بدايه انا اللي فوق يدعو بلا ترى هو ولا اذا هو هو هو هي وين الاكل يدعو يدعو بلا يدعو يدعو يدعو بدايه انا اللي فوق يدعو بلا
1: هي